0: الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي فلا شيء عليه رواه أبو داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي تباميهم كرميهك إيناك أخايا وعد كرهند إيناك نيتك أتي وعد فد كما وفا نمس دماغ سببك هر وعد فدين غت نوينما إيناك مت كشنت
1: ಮೀ ದೇಹರಾ ಜೆಗಾಡು ಹೈಗಡೆ 30 ಮಿನಿಟ್ ಕದೆ ಮಿಗನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت القرآن كيفون غادين هاي غادي تيريس أم منت ميتوا هي راتجعدو تغني كاسمي غادي كوريا كنداني هداية تجمعو برنامج